0: subhanahu wa ta'ala wa barakira nabbi muhammad ya barakira na wa mkoverira choyye kabwa bo sinza wa sabir li ibadate beru mkumi kiliza bo berango sinza katunda oyo hal tasma'u lahu samiyan walio uliteko amufana na oba muinkana nga bali mudara li muna ye
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا
0: ويقول الإنسان متوايقر بلجونغا غامبا أإذا ما مت سنجك سيرا تشلتو كنمبا غامفد لسوف أخرج حيا سيرا تشلتو كنمبا انتجا يومونتانا غاندمرا مونغا ويندكاتي يوغيرا
1: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
0: أولا يذكر الإنسان ومنتو يتصور كجكرا أنا خلقناه كفت ومتوندا من قبل ورورورينغ تنبك ويرانغ عليوان كنسينغ ويوغير كتي ولم يك شيئا تياريكين تجننا كنسيكونو جوغير وكنتكوندي
1: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
0: فوربك الله ليدك تندوب النبي محمد يابان فابي تكيتو بكامبي لنحشرنهم تجاك وكنان يبن نتنوا والشياطين نيز الثاني زبي نزاز برسنزا umuru vanyumanga tumazo kuwa kunganya nistani zawe lano hodhira nahum tugenda kuweiranga tuwa sembeza haula jahannama imabari gomuliro jahannama ifiyan ngabari mkwapura ifiyan ngabari mkuweiranga babutamye Allah subhanahu wa ta'ala gamba ama bibi bagenda kukateka wansine mwezebi kiribi yawe babiri nga bafukamide nga bairo lero muliro jahannama obukambe bwago era nga bakwete kikira nga nakukubete kikira
1: thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiyya
0: Allah subhanahu wa ta'ala gamba thumma urufanyuma lananzi'anna tugenda kujja min kulli shi'atin mubuli chivinja mubuli gurupu tugenda kuvera nganga tusoramu ayyuhum ashaddu ala rahmani itiyan oyo yenne yalabi kantije yali abasingeri Allah subhanahu wa ta'ala mpakane mputu tugenda kuvera nga tumujamu mchivinja echo abiri nga abonerezebwa nga masogu abugunna nga baraba Allah subhanahu wa ta'ala nga tabali azama nyizana akamuna kedagala
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
0: ثم ربما لنحن أعلم فتسنغوكم أنيا بالذين هم أولى بها صليا أبا بلي بيران غبي بسنغر الدروك بيران غبي بقين روك سنسك بوايريا ولي ببون رزيبي وبنومي وبيتري بوه

0: man fi samawati wal ardi tewali buli chintu chonna kiri mu gulu oba muno mu nsi illa okujjako ati rrahmani abdan kigenda kujewa Allah omusasizi ku lunaku lw'enkomerero nga kizze mu ngeri ya buddu fenna tuli baddu.
1: Laqad ahsaahum wa addahum adda.
0: Laqad ahsaahum Allah subhanahu wa ta'ala yababadda okuva kwa soko okutuuka kwa semba yotainamu mwana wabula bonna baddu. Wa addahum addan yababala olubala oluteetaagisa kubeera nti addamu okubala naye mu kubala kwe yasanga nga mwenna muli baddu temuli mwana we n'omu.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
0: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل يوم أجد كوي فوتينغا توكم ماسوكا الله فرنا كل شيء ما عاريب ونام نجنا عاجن زيكا تينا كم تملا لا واجولي لا لما بيجا متاسا أوبا مطملا لا ينا أوبا بوينز أوبا ماري يننغا توابي لك كبرام بوانسي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
0: إن الذين آمنوا مزما بكرزا وعملوا الصالحات نبكل من الميرونجي سيجعل لهم الرحمن ودا. الله ميتفتفو كباتيرا ويمبيريرا قوم قوانو نوكوا قلو قنا مدلا وكبيري أبا بارينغا أبا أوليزي ayiri Allah subhanahu wa ta'ala jakubatirawo ekiraga nti mukwano gwabwe wanamaddala mu nsasula yabwe bajja kukiraba.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا غمويتا افو مكوجانجا بو مويو غوي كاجيدينغا نامو ولو 100 مره كاجيبيري ميروندي 10 ولو ليلى كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايمو موجيغينديريزا موجيتكيرا امكورو غايو كيسينغاكو وكسوما قران ينامبا اتوجيغينديريزا ngatochitegedde makulu gayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an eyekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize. Ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0 4 3 2 0 3 oba ku 0 7 0 4 3 2 0 4 oba ku 0 7 7 2 4 8 3 5 1. Bamuze Engineering Company.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.